للعمج على أقوى الكبير الحمد لله كثيرا وفض أن اللائي كبرته أسيلا لا إله إلا الله وأدى أنت شوأدى ونسل أبدا وصهجودا وأصى من يصابه وأدى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين لدينا ألو كره الكافرون على أم صل على سيدنا محمد ولا أهله سيدنا محمد ولا أنصاري سيدنا محمد ولا سرياتي سيدنا محمد ولا سواتي سيدنا محمد وتسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا